سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.